0: شو اسمك؟ عرفنا عن حالك.
1: وسيم.
0: كم عمرك يا وسيم؟
1: طيب صف تاني.
0: ليش زي اليوم هان؟
1: عشان اجيبك الضهر.
0: خدت حاجة؟
1: لا
2: والله خربتنا الحرب ونزلت دورنا.
3: راديو فروتسواف كولتورا.
4: كلنا